0: Hamakashavaram ima vifa, ding kafir vifa, ding ima vifa, ding kafir vifa, ding kafir ukang ituru jami hunni, Allah, eurenge fafa fussavane bay nune, adi euren naki, tedumagu dakhavane bay vis numenume.
1: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما
0: هما كشورم منافق النفين دنو عذاب هوركم خبر خليفان اورن الدواشه

مؤمنون فيوا كافرون اي اهي ترين كم غاتيا باميهم نوها داشي فه بيان بغم وحجت تيبا ميهن نا دكولا تيبا ميهن الله حضرت هشهل من ادنيه يه

لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا

جاز حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا

رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا

لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا

0: وكذبوا بآياتنا كذابا.
1: أما نقرأ فوزيك يا بلا إن يوم الفصل كان ميقاتا سترون آيات فشاقة.
0: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا

عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا.

0: الأرض أرض ضاد ألم نجعل الأرض مهادا
1: ألم نجعل الأرض مهادا
0: هنا ضاد أرفال وينجا نهار مخرج إب جس إهنا مس ضاد أرفال وين إهما مي ضاد أرفال كور متكا مخرج رنغلا جس سافدو كلا أرض أرض أدو أنبان ألم

0: صاد مر ص ص صاد يار مي أنبان همس أدو إجمان كي إباء أدو ده صاد أدا كرارو صفير أدو فريهم كرن جهن استعلا دين جهن نجا باركور ص ص ص إجوتا إن جهنم كانت مر صاد
1: إن جهنم كانت مرصادا

0: Hamakashavaram imam vifa, ding kafir vifa, ding imam vifa, ding kafir vifa, ding kafir ukang ituru jami hunni, Allah eurenge fafa fussavane bay nune, adi euren naki tedumagu dakhavane bay vis numenume.
1: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما
0: هما كشورم منافقون نفين دنو عذاب هوركم خبر خليفان اورن الدواشه

مؤمنون فيوا كافرون اي اهي ترين كم غات يا بامي هن نوح داشه فه بيان بگم وا حجت تي بامي هن دكول تي بامي هن الله گ حضرت هوش هلمن ادنيه.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرتي قروان كيبون.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيادو سوي مغرب نماذا كتك بانجيا بانجي دعا ماليا مالكيا رتك مغرب نماذا كتك هاگڑي ديها منتك دمي گنستني كيرت قروان كيو

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيادسوي كيرت قرآن كيفون مغرب نما دوغت كي بانگيا بانگي دعا ادي كيرت قرآن گنستن مفهو هگڑ تيري سنگما آمين الگر من كوري داني هدايت كمك پروگرام آئيكو
2: هدايتك

كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا

أقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا

0: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: دم مكيبي سورة النبأ فشاجن سورة جنيلا ميدوغا مفيلاو أم فرطما نيم كيابل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون

0: وكذبوا بآياتنا كذابا.
1: أمرنغلو فوزيك يا بلا إن يوم الفصل كان ميقاتا سترون آيات فشاقه.
0: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا

0: الأرض أرض ضاد ألم نجعل الأرض مهادا
1: ألم نجعل الأرض مهادا
0: ضاد أرفال وينج يعني مخرج إب جس إهنا مس ضاد أرفال وين إهما مي ضاد أرفال كور متكا مخرج رنغلا جس أفادو كلا أرض أرض أرض النبان ألم نجعل الأرض مهادا

0: صاد مير صا صا صاد يار مي أنبان همس كي أدو إجمعنا كي إيه واي أدو ده صاد أدا كورار وجا صفير كي أدو فريهم كورن جهنة استعلا دين جهنة إيه باركور ص ص ص إجوتا إن جهنم كانت مير صاد
1: إن جهنم كانت مرصادا

0: جَزَاءً وِفَاقًا
1: جَزَاءً زَاقِ أَدُو جَزَاءً وِفَاقًا أَدِي كِيَابَةً

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: تيار سوي إشان ما دوكت كي بانجيا بانجي دعا ماليا مالكا رتكا إشان ما دوكت في هايگڑی 22 منٹ گا دیمی گنستنی کیرت قرآن کیو.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیسے میرے فتیس نماز وقت گے بنگیا بنگی دعا مالیا مالی کیار گڑا تک میرے فتیس نماز وقت وی ہاتر گڑی 45 منٹ گا دے مگنس تے کیرت قران کیو.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم